لايخ اللي كده ماتي لما تسالي تي لما تدوز الصبح شوف داك السيما المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد راه غادي يعطيو واحد